لا الفن والفة كتر خير الدنيا اللي احنا قلنا مع بعضينا. الكار والفة يعني الفن والفة. انت عارفتي وانا عارفة لك. انما احنا دلوقتي خدتين مع بعضينا واحنا لسه عايين شفناك بعض بنعمل ايه. فكويس اللي ربنا سواه.